وطني ما نويت هجرك إلا أرجعتني عفوا إليك الطريق. ها هنا نحن لن نزول، ها هنا نحن لن نزول، فنحن الصخر والبحر والزمان العتيق.